0: ما كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري لي
0: كماري مير متاتري
1: أوكي لكي لكي لكي
0: غريب واري الووري لي أوكي كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري لي أوكي لكي لكي لكي
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history, pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.